0: en Algeciras, en la calle Segismundo Moret número 7. También estamos en la calle Aníbal número 1 en Algeciras y en el polígono El Zabal, en carretera Cementerio nave 24, en la línea de la Concepción. Rastro Betel, portes y mudanzas. Bendición a las cuatro ruedas.
1: El programa siguiente es en árabe. Va a durar 45 minutos. Después retomaremos nuestra programación en castellano.
2: Radio Mágica, ¿me tmshis f tariq bouhdek?
3: معك أيوب، وانت دابا غتسمعي معنا حلقة جديدة من البرنامج ديالك أجي نقول لك. مستمعاتنا ومستمعينا، مرحبا بكم في برنامجنا أجي نقول لك. في هذا البرنامج غادي نتحدثوا على مجموعة ديال المواضيع اللي كلها كتبين القيمة ديالك الحقيقية. أجي نقول لك على الشوفة ديال الله ليك. أجي نقول لك انت وانتي شخص متميز، والله باغيك وقابلك كيما انت وكيما انتي. أجي نقول لك الحقيقة، وماشي الكذوب اللي سمعناه في المجتمع ومن ناس قراب أو لا بعاد. هذا الكلام هذا قدر يأثر في حياتنا بطريقة سلبية. أجي نسمعوا الكلام ديال الصح من الكلمة ديال الله في برنامج أجي نقول لك. الحلقة ديال اليوم أجي نقول لك ما كاينش بحالك. غنشرحوا كيفاش كل واحد فينا متميز، وانت اللي كتسمعنا وانت اللي كتسمعينا على راديو معجزة متميزين. معنيتها ما كاينش بحالك، ما عمر كان شي حد بحالك، ولا عمر غيكون شي حد بحالك. خليك معانا باش نفهمو كيفاش الله من خلال كتابه العزيز الكتاب المقدس كيبين ان كل واحد فينا متميز. بزاف ديال المرات تقدري تكوني سمعتي هضرة سلبية كتقول انتي بحالك بحال الناس الاخرين، ما كاينش شي فرق، وما عمرك غتوصلي لشي حاجه اكثر من اللي وصلوا ليها عائلتك والديك او للناس اللي هما بحالك. انا اليوم كنقول لك هادي غير كذبه، وكل هضره وصلت لك وخلاتك تحسي بانه بحالك بحال الناس الاخرين ووصلت لك هذا الميساج، هذا ما يمكنش تكون حقيقيه، حيت حتى الطبيعه كتعلمنا وكتورينا العكس ديال هاد الهضره هادي. انت وانتي متميزين، حيت حتى البصمات اللي في يديكم متميزين وما كاينش بحالهم. اجي نقول لك راه حتى الموريثات الجينيه اللي تيتقال لهم لا دي ان او لا دي ان اي ما كيتشابهوش فيها الناس، وهذا الشيء كيبين ان كل واحد فينا مختلف على الاخرين، ويقدر يوصل لشي حوايج اللي ما وصلوش ليها ناس من عائلته او ناس من نفس المستوى الاجتماعي والثقافي ديالو. الكتاب المقدس كيبين أن الله كان كيتعامل مع كل الناس بطريقة خاصة، كل واحد كيتعامل معه بطريقة خاصة ليه، حيت ما كاينش شي حد بحال الآخر. أجي نقول لك الحقيقة، المسيح دار بزاف ديال المعجزات وهو على الأرض في الوقت اللي كان كيشفي فيه الناس وكيدير الخير. حتى ملي شفى الناس وخا يكون عندهم نفس المرض شفاهم بطريقة مختلفة، وحتى من اللي دار نفس المعجزات دارهم بطريقة مختلفة. هذا شيء كيبين أن الله كان كيتعامل مع كل شخص بطريقة خاصة ليه، حيث كل واحد فينا متميز والله تيشوفه شخص ما كينش بحاله. في كتاب الله في سفر المزامير المزمور 139 والآية 14 كيقول على هذا الشيء كنحمدك، حيث خلقتيني بطريقة متميزة وعجيبة ودرتي شي حاجة زوينة بزاف، وانا عارف هاد الشيء مزيان. من هنا كنفهموا ان اللي كتب هذا المزمور كان فاهم قيمته في عينين الله، وكيفاش الله خلقنا كل واحد فينا بطريقه متميزه وخلانا نكونوا مختلفين. على هاد الشيء ما عمرك ما تفكري وما عمرك ما تفكر باللي انت ولا انت بحالكم بحال الناس الاخرين، واللي كيوقع ليهم غيوقع ليكم، وتفكروا باللي ما غتوصلوش الحوايج اللي ما قدروش ناس قبل منكم يوصلوا ليهم.

الحقيقة انت متميز وانت متميزة وغتقدروا ديروا حوايج مزيانين بزاف حيت ما كاينش بحالكم. تلاقوا في حلقة جديدة. الله يبارك حياتكم.

باش تواصلي معنا تقدري تعيطي لينا على الرقم الهاتفي ديالنا أو تصيفطي لينا ميساج، وتقدري حتى تصلي بينا على الواتساب في الرقم ديالنا اللي هو 06-01-96-59-57. الرقم ديالنا هو 06-01-96-59-57. شكرا للاستماع ديالك، كان معك أيوب على برنامج أجي نقول لك.

0: بديتو مستمعاتنا فارس احلام يكون ظريف وقلب زوين، ما عارفه شنو تختاري وكيفاش. اليوم معنا ساميه ضيفه لهاد الحلقه الجديده من برنامج انا وهو. ساميه في هاد الحلقه غتشرح لنا اكثر على هاد الموضوع وتعطيكم سيداتي نصائح كيفاش تختاروا الشخص المناسب باش تزوجوا. اليوم ساميه واخيرا جات الفرصه باش تقولي لنا هاد السر هذا. مرحبا بك ساميه ومرحبا بكم مستمعاتنا على راديو معجزه.
1: شكرا لك على الترحيب ديالك وفرحانه نكون معاكم في هذه الحلقه.
0: ساميه بغيت نسولك شنو هما مواصفات فارس الاحلام اللي خاص المراه تقلب عليهم في الراجل؟ دابا غادي نشوفوا معاك المواصفات اللي زعما ضروريه، وفي السؤال اللي جاي غادي ندخلوا في تفاصيل اكثر. فكيفاش خاص يكون الراجل اللي غتزوج به المراه المؤمنه؟
1: أكيد أي بنت ولا أي مرأة قبل ما ترتبط وفي الشباب ديالها وقبل ما يكون عندها زوج أكيد كتكون حاطة يعني ممكن نقول لائحة طويلة فيها بزاف ديال المواصفات وبزاف ديال الحوايج اللي هي بحال كتفكر فيهم وكتحلم فيهم. ولكن اللي نقدر نقول أنا واللي خاص المرأة تكون كتفكر فيه وحاطاه في الهدف الأولويات ديالها هو أن الراجل يكون مؤمن بالمسيح. هذه نقطة مهمة بزاف وحساسة. كنظن هضرتوا على هذا الشيء في حلقة من هذا البرنامج وقلتوا واحد الآية زوينة كتقول ما يمكنش للنور والظلام يتجمعوا، يعني ما يمكنش المؤمنة وشخص ماشي مؤمن ولا المؤمن وبنت ماشي مؤمنة يتجمعوا. إلا واحد فيهم كيأمن بالمسيح وواحد لا والإيمان ديالهم مختلف، هذه شي حاجة اللي ما كيناش في الإيمان ديالنا واللي ما نقدروش نديروها. علاش؟ حيث بكل بساطة ملي جوج كيتزوجوا في الكتاب المقدس كتقول الكلمة أنهم كيولي جسد واحد في المسيح، وفي هذه الحالة نقدروا نقولوا أنه وخهما واحد زائد واحد النتيجة ما كتكونش جوج ولكن كتعطينا واحد، حيث بجوج بهم رجعوا واحد في المسيح. فكيفاش إلى أنا مؤمنة وتزوج بشخص ماشي مؤمن غنكون جسد واحد معاه؟ ما يمكنش. ونفس الحاجة بالنسبة للشاب، إلى خدا بنت ماشي مؤمنة وهو مؤمن ما كيكونوش جسد واحد. فاللي نقدر نقول على هذا الموضوع ديال أن المرأة ولا الراجل يرتبطوا بشخص ماشي مؤمن، هذه كنقولوا عليها خطية في الكتاب المقدس. وهنايا المرأة والراجل بجوج بهم خاصهم يكونوا متأكدين أن الشريك ديالهم عنده نفس المعتقدات ديالهم، والله هنايا غيبارك لهم في حياتهم وغيكون ديما حاضر معاهم في الحلوة والمرة. وسمحي لي أنا عارفة الوقت قصير ولكن بغيت نزيد واحد الإضافة ممكن تكونوا هضرتوا عليها من قبل في حلقة، ولكن مهم نذكر أن نذكر كل السيدات اللي معانا العلاقة اللي غندخل فيها مع أي شخص ضروري يكونوا ناس اللي بحال كنرجع ليهم وكناخد الرأي ديالهم، وهذه كنسميوها المشورة. فمهم بزاف نكون كندير المشورة حيت الناس اللي غيكونوا معايا غيعاونوني في بزاف ديال الحوايج وغيعاونوني نتخطى بزاف ديال التحديات كتكون في العلاقة.
0: بصح هادو خطوات مهمة قبل ما تختاروا سيداتي الشخص المناسب. سامية بغيت نتعمق معاك في القضية ديال الإيمان كتر وكتر، يعني إلا كان الشريك اللي المرأة باغا ترتبط به أو الراجل باغا يرتبط بها مسيحي، والله اكد لنا في الكتاب أنه خاصنا نجوجو مسيحي جوج مسيحية ومسيحية تجوج مسيحي، واش إلا كان مسيحي هاد الشرط كافي أو لا خاصو يكون مؤمن كيمشي للكنيسة وناشط فيها وباغي تقرب من الله وكيدير مجهودات في علاقته مع الله؟
1: هذا السؤال مهم بزاف وخاصنا كاملين نكونوا كنعرفوا عليه وعارفين الإجابة عليه. المهم بزاف أن نعرفوا الله باغي لنا حياة زوينة، باغي لنا حياة مباركة نكونوا فرحانين لها، وباغي يبعدنا على المشاكل على الطريق ديال الشيطان. فكل ما أنا كامرأة ولا أي راجل غيتزوج كانت عنده علاقة قريبة مع الله وقوية، تعامله مع الشريك دياله وفي حياته الزوجية غيكون ناجح، وهذا الشيء يعني شي حاجة طبيعية واللي معروفة. ولكن إلى الراجل اللي غناخده ما كيمشيش للكنيسة أكيد إحنا ما غنحكموش عليه ونقوله هو ماشي مؤمن، هو كيبقى حر. ولكن كل ما الشخص كيمشي للكنيسة كل ما علاقته مع الله كتكون قريبة وكيكون بين أنه مهتم بالله في المرتبة الأولى ومهتم به في حياته. فإلا قال له الله بغي مراتك وموت عليها غيبغيها ويموت على ودها، وإلا قال له ما تكذبش ما غيكذبش. ويعني هادو حوايج اللي مهمة بزاف واللي الناس خاص يعرفوها، فماشي مهم واش هو كيمشي الكنيسة ولا لا، ولكن مزيان نكونوا عارفين هاد الشخص اللي احنا غنرتبطوا به علاقته مع الله كي دايره. وحتى الا كان كيجي للكنيسه وشايفينه كيجي للكنيسه خاصنا نردوا البال لواحد الحاجه، واش هو جاي للكنيسه وعلى قلبه يكون مع الله وعلى قلبه يقوي علاقته مع الله، ولا بالنسبه له الكنيسه رجعت مجرد بروتوكول وشي حاجه اللي ولا في يديرها ولا في كل سيمانه عنده نهار غيمشي للكنيسه. فهنايا كاين هاد الحوايج اللي خاصنا نردوا لهم البال ونعرفوهم.
0: حيت هضرتي على الكنيسة سامية، بغيت نسولك شنو أهمية ديال الكنيسة؟ سمعنا بزاف مرات في البرنامج نيتس أنه ضروري للواحد يمشي للكنيسة، علاش ضروري المؤمن يمشي للكنيسة ويكون شريكة مع الخوت؟
1: الكنيسة يعني المؤمنين كاملين عارفين الأهمية ديال الكنيسة. وهنا يوم اللي كنقول أنا الكنيسة ما كنهضرش على الكنيسة اللي هي البناية ولا البلاصة اللي الناس واخدينها أن هذيك هي الكنيسة، ولكن الكنيسة هي إحنا كخوت ملي كنتجمعوا مع بعضياتنا في أي بلاصة ممكنة. فالكنيسة بالنسبة لي شي حاجة مهمة بزاف، وكتقول الكلمة بزاف ديال الآيات على الكنيسة ولا على الخوت ملي كيتجمعوا. مثلا فين من تجمعوا جوج ولا أكثر الرب راه كاين في الوسط ديالنا. فأكيد إلى أنا مؤمنة وكنمشي للكنيسة الله راه غيكون حاضر بقوة في الحياة ديالي. وباش نبقى في الموضوع ديالنا اللي هو الشخص المؤمن المناسب، أكيد هذا المؤمن خاص يكون كيمشي للكنيسة ونشيط، ويكون عنده شركة مع الخوت ديال الكنيسة، ويكون كياخد تعليم في مواضيع كثيرة بحال في موضوع الارتباط الزواج. ومن غير هاد الشيء الواحد ملي كيمشي للكنيسة وكيتلاقى مع مؤمنين وحدين اخرين كيسمع بزاف ديال الاختبارات وبزاف ديال التجارب اللي ناس دازوا منها، فهاد الشيء غيعلمو بزاف ديال الحوايج وغيقربو في نفس الوقت من الله ومن العلاقة دياله. واكيد كاين بزاف ديال الناس اللي غيكونوا كيسولوا وكيقولوا واش اي مؤمن كيمشي للكنيسة صافي راه مزيان وهو المناسب. عندكم الحق، ما نقدروش نعرفوا الشخص غير من هاد القضية. وعليها هنا غنهضر على واحد الحاجة مهمة اللي هي المشورة. كما كنعرفوا المشورة مع القادة ومع الناس اللي احنا كنثقوا فيهم، مع آبائنا الروحيين، مع ناس اللي كبر منا وعندهم تجارب، شي حاجة مهمة بزاف. فناخدوا الرأي ديالهم ونسمعوا النصائح من عندهم.
0: سامية، شنو تقدري تقولي لكاع البنات اللي كيختاروا الشريك ماشي مؤمن، او لحتى الشباب وكيقولوا راه غنهضروا معاه راه غنبشروه راه غنشاركوا معاه الكلمه وغادي امن واحد النهار، واش هادشي غلط او لا صحيح؟
1: انا اللي نقدر نقول ومن خلال بزاف ديال التجارب دازت وبزاف ديال الناس شفتهم، هذه شي حاجه اللي يعني ما كتنفعش وما كتصدقش. حيت ملي انا كنكون مرتبطه ولا غنختار شي واحد اللي هو ماشي مؤمن غيكون عاجبني ولا كنبغيه، ومثلا هو عنده نفس المشاعر تجاهي، فهاد الوقيته اللي المشاعر ديالنا بجوج بينا بحال هكا هو ما غيقدرش ياخذ القرار الصحيح، وحتى انا ويقدر هو يقرر يتبع المسيح غير على ودي. وهذه شي حاجه يعني صعيبه بزاف وخطيره، حيت الا الراجل قرر غيتبع المسيح على ود المراه من بعد مثلا تزوجوا وبداو كيعيشوا الحياه الزوجيه ديالهم، ممكن في اوقات كتكون مشاكل كتكون صعاب وتحديات. فإلا هما بصح ما كانوش بجوج بهم قراب من الله وعندهم علاقة معاه، يقدر هاد المشاكل تهرس الزواج ديالهم، ويقدر هنا الراجل غيتراجع على الإيمان دياله، فما غيبقاش مؤمن بالمسيح. ونفس الحاجة بالنسبة للمرأة، بالنسبة للراجل إلى خدا مرأة ماشي مؤمنة. وللأسف وقعوا بزاف ديال التجارب بحال هكا، يعني الراجل كيتبدل ولا كيخلي الإيمان دياله وكيوليو هنا يعني بجوج بهم ككوبل عايشين حياة صعيبة، وممكن حتى المرأة يجرها وتخلى حتى هي على الإيمان ديالها.
0: ودائما كتبقى الخلاصة هي كاين سر واحد اللي هو المسيح. فعلا المسيح هو السر. نتمنى كل واحدة فيكم مستمعات تفكر وتختار مزيان الشخص اللي غادي يناسبها. السر اللي اكتشفته اليوم ماشي أي سر. شكرا سامي على المشاركة ديالك والصراحة ديالك. وأنا دابا سيداتي نقول لكم بسلامة، نتلاقاو في حلقة جديدة مع ضيف جديد، لكن ديما على راديو معجزة.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: المستمعات الكرام، معاكم عبد الله مقدم برنامج أجي تتغيري على راديو معجزة. مرحبا بك في حلقة جديدة من برنامج أجي تتغيري. هذا البرنامج اللي تنتعلموا فيه من الكلمة ديال الله، بغالينا الأفضل، بغالينا الفرح، بغالينا السلام، بغانا نكونوا مزيانين، بغى حياة ديالك تتغير من كل حاجة صعيبة، من كل حاجة مؤلمة، إلى حياة فيها الشفاء وفيها الحرية وفيها الفرح. ومن الحوايج اللي هو يعلمنا في الكلمة دياله باش حياتنا تتغير، نفهموا شكون احنا وشنو بغانا نكونوا، شنو السميات اللي اعطانا باش نعرفوا شنو هو القصد دياله من حياة ديالنا. هضرنا على مجموعة من السميات، ودابا غنهضروا على سمية واحدة اخرى اللي هي جسد واعضاء. شنو يعني جسد واعضاء؟ الجسد بحل الجسد ديالنا، الكسدة ديالنا، احنا جسد واحد، ولكن الجسد هذا فيه بزاف ديال الاعضاء، فيه العين، فيه الودن، فيه النيف، فيه اللسان، فيه اليدين، فيه الرجلين، فيه القلب، فيه الكبدة، في مجموعة ديال الأعضاء. فكل عضو هو مهم، وكل عضو عنده دور دياله، ما كينش عضو واحد آخر تيشبه ليه ولا يقدر يدير هذاك الدور. وإحنا كلنا مجموعين، إحنا جسد واحد. فإذا الجسد تتكون من الأعضاء، وكل عضو هو ماشي بحال الآخر، وكل عضو هو مهم، وكل عضو عنده المكانة دياله والدور دياله. فواخا كاين تتبان بعض المرات راه كاين شي اعضاء بحال راه هي مهمه على الاعضاء الاخرى، ولكن كل شي بحال بالنسبه لله، ما كاينش شي فرق بين عضو وعضو. اي عضو ناقص في الجسد تيبان هذا ناقص وتيدير تشوه في الجسد. فداك الشيء علاش الله بغى يقول لك من ان الجسد ديال المسيح. شنو تيقصد بالجسد؟ انه المؤمنين كاملين مع بعضياتهم هما بحال واحد الجسد، والمسيح هو الرأس، هو اللي تيشرف على هذا الجسد، هو اللي تيقود هذا الجسد، وكل واحد منا هو عضو في هذا الجسد، وانت عضوة في هذا الجسد. الله بغى يقول لك انت عضوة، يعني ما كاينش بحالك في الجسد، حيت كل عضو ما كاينش بحاله. انت مميزة وعندك دور مميز وخاص، وتا واحد ما يقدر يدير بلا شي حاجة اللي الله بغاك تديريها. فانت إذن عضوة في جسد المسيح اللي كلنا كنشتركوا فيه. وهذا الجسد هذا هي أن المؤمنين تكونوا في علاقة مع بعضياتهم، وتكملوا بعضياتهم، ومحتاجين لبعضياتهم، وتصليوا لبعضياتهم، وتباركوا بعضياتهم. قولي لي شكرا لك يا رب على النعمة ديالك، شكرا لأن جبتيني لك ولكن ما جبتينيش وبغيتي تخليني بوحدي، لكن بغيتي تعرفني على المؤمنين، على الكنيسة اللي هي المؤمنين اللي تأمنوا بيك، ونكونوا احنا بحال جسد واحد، عنا علاقة مع مربوطين بهذه العلاقة ببعضياتنا، كنبغيو بعضياتنا. كل واحد عنده دور، وكل واحد عنده شي حاجة مختلفة على الآخر، كل واحد يكمل الآخر، كل واحد يصلي الآخر، كل واحد يشجع الآخر. شكرا لك على هذا المكان اللي اعطيتيني نكون عضو في جسد المسيح، في اسم يسوع، آمين.

راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك. راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.

0: مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.
1: مستمعاتي إلى حيرة باش تكوني مرا قدوة مرا قوية. هاد الحلقة هادي غنهضروا على المرأة القدوة، المرأة اللي كتأثر على المجتمع، على الناس اللي دايرين بها، مع شيماء. مرحبا بكم مستمعاتنا ومرحبا بك شيماء معنا.
2: شكرا لك
1: شيماء. واش المرأة تقدر تكون قدوة لولادها والمجتمع؟
2: أكيد ليلى، المرأة هي قدوة. أنا بالنسبة لي كنشوف المرأة هي المدرسة الأولى للأطفال ديالها. مثلا ملي كيحل يلا كيحل الطفل عينيه كيشوف الأم دياله، فدائما كيحاول يقلد الأم دياله، كيحاول يشوف الحركات ديالها في الصغار كيفاش كدير كيفاش كتهضر، فدائما كتكون هي المثال الأعلى دياله، فكيحاول يدير بحالها. فبالنسبة لي هذه يعني غير يعني كمثال بسيط على المرأة كقدوة. وأكيد المرأة دائما تقدر ياخذوها ناس قدوة. كنهضر على المرأة المحاربة، المرأة المكافحة اللي يعني اللي كتخدم وكتحارب باش توصل للطموحات ديالها.
1: شيماء، واش المشاكل والتجارب اللي دازت منهم الأم يعني في الماضي ديالها عائق لها باش تكون قدوة ومثال العيالات في المجتمع؟
2: مع عمر المشاكل كانوا عائق بالنسبة للمرأة باش توصل باش تكون يعني قدوة للناس أخرين. بالعكس، بالنسبة لي أنا المشاكل أو التحديات اللي كدوز منها المرأة حتى هما كيعاونوها باش تبني الشخصية ديالها. يعني ما يمكنش نبنيو شخصية إلا ما دازوش تحديات، إلا ما دازوش صعابات. يعني أي حاجة كدوز منها المرأة كتزيد تبني الشخصية ديالها، وبالتالي كتزيد يعني في التجربة ديالها في الحياة، وبالتالي كتزيد يعني الخبرة ديالها في المشاكل ديال الحياة أو في المواضيع ديال الحياة، وبالتالي هي هكا تقدر تكون قدوة للناس أخرين اللي غادي يدوزوا حتى هما بنفس التحديات ولا غادي يدوزوا بنفس الصعاب.
1: شكون هي المرأة اللي كيضربوا بها المثال؟ يعني شنو هما المواصفات ديال المرأة اللي الناس كيهضروا عليها؟
2: دائما المرأة اللي كيهضروا عليها هي المرأة اللي كتكافح، المرأة اللي كتضحي، المرأة اللي كت يعني
1: ماشي ضروري تكون مرأة قارية.
2: ماشي ضروري يعني القراية ماشي معيار نقدروا ناخذوه باش على المرأة القدوة، لا بالعكس. كانوا أمهات يعني في القديم ما كانوش العيالات أو يعني السيدات كيدخلوا المدرسة وكياخذوا التعليم ديالهم، لكن كانوا كيطلعوا لنا أجيال قارية وأجيال اللي متقفة وأجيال يعني اللي شخصيتها قوية عبر التاريخ. ويعني هاد الشخصيات اللي مهمة تربوا على يد يعني سيدات اللي ما دخلوش المدرسه، فما عمر القرايه كانت معيار لان باش تكون المراه قدوه. بالعكس، المراه المكافحه، المراه اللي كتضحي من اجل ولادها، المراه اللي كتوقف في وجه يعني مشاكل الحياه، في وجه
1: ضيقات
2: باش يعني باش تبني المستقبل لولادها، باش تكافح من اجلهم. بالنسبه لي هذه راه مراه قدوه، يعني ماشي بالضروره حتى تخرج يعني برا. يعني مزيان المراه تخدم برا وتخدم حتى في الدار، لكن حتى بالنسبه لي حتى المراه اللي في الدار حتى هي هي قدوه.
1: يعني كتبني
2: الاساس، حيت المدرسه الاولى هي البيت. فملي كتعطي ديك الحجره الاساس اللي هي البيت، يعني كتبني الحجره الاساس في البيت، يعني من ثم كيبدا البناء ديال المجتمع ديالنا. وعاد نهضروا على المراه اللي كتخرج برا، اللي عاوتاني كتخدم برا باش يعني كتوفر الحاجيات ديال او الاحتياجات ديال الاطفال ديالها. عاد عاوتاني كتخدم حتى في الدار. هذه بالنسبه لي انا راه كتقوم يعني بعمل ماشي يعني الراجل كنشوفو كيخدم غير برا, هي راه كتخدم بحال كتخدم جوج ديال الخدامي. فبالنسبه لي هذه يعني ماشي غير قدوه وصافي, ولكن يعني مثال جيد.
1: شي مرات يعني نقدروا ناخذو كقدوه لينا ناس من العالم, ناس يعني المشاهير, مغنيات, ممثلات. واش بالنسبه لك هذه هي القدوه الصحيحه اللي ناخذو في حياتنا؟
2: بالنسبه لي انا ماشي عيب انك تاخذ شي واحد كمثال او كقدوه ليك, ماشي مشكل, لكن ما تاخذش حياته كامله قدوه, حيت اكيد حياته ماشي كامله غتكون مثاليه دائما. احنا الانسان كيقلب على المثاليه, كيقلب على شي حاجه اللي يعني عجيبه. فالقدوه ديالنا دائما نرجعوا للسيد المسيح, فهو القدوة الأساس ديالنا, هو اللي يعني منزه على كل خطية, يعني كيف يعني ماشي كائن بشري باش يخطأ. فهو اللي كنشوف أنا يعني لجينا نشوفه وناخده قدوة, يعني في أي جانب نقدر ناخده كقدوة, يعني ماشي غير في جانب واحد وصافي, ولكن في كاع جوانب الحياة ديالنا.
1: يعني المسيح هو القدوة,
2: هو القدوة الحقيقية,
1: حياته هي اللي كانت مثالية 100%. بلا خطية. شيماء, نصيحتك لكل مرأة, كل وحدة بغى تكون مؤثرة في دارها, في الوسط اللي كتخدم فيه أو لا كتقرأ فيه, وكيفاش تكون قوية في شخصيتها, يعني نصيحتك لكل مرأة بغى تكون مؤثرة وقوية في نفس الوقت.
2: أنا دائما في النصائح كنبغي السيدات ولا كنحطهم دائما على التقرب لله, حيت الله هو الأساس, هو المصدر ديال يعني ديالنا. فملي كنرجعوا لله فبالتالي نقدروا هو اللي غناخذوه قدوه, هو اللي غادي يعاوننا وغيشد بيدينا باش نتعلموا منه, باش نتعلموا منه غنرجعوا الكلمه ديالو, غنشوفوا شنو هو كيفاش كان كيتعامل. مثلا غادي نتحطوا في شي وضعيه اللي حنا ما عارفين شنو غادي نديروا فيها, فنقدروا نرجعوا للكتاب غادي نلقاو يعني شي شاهد كتابي او شي ايه غادي تبين لنا مثلا لفهاد الوضعيه هاشنو خاصو يدار. يعني رجعنا لله, هادشي علاش عرفنا شنو غادي نديرو في هاد الحاله. ف مزيان حتى نقراو على السيدات اللي كانوا في السيدات الكتاب المقدس, بحال راعوت, بحال أستير. كاينين بزاف ديال الشخصيات نسائيه في الكتاب المقدس اللي يعني داروا بصمه في التاريخ, واللي كانوا قدوه وباقيين قدوه لينا, ولكن القدوه الامثل والقدوه الاكبر هي الله.
1: أكيد القدوة ديالنا هو المسيح. ودابا الحلقة ديال اليوم سالات مستمعينا ومستمعاتنا, نقول لكم بسلامة, نتلقاو في حلقة جديدة, موضوع جديد, وديما في برنامجكم أنا حيرة.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الخوت بهذه الشهاده، وكان نطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. وهذه المؤسسه كانت موجوده في مدينه فاس فين تولدت انا. دازت واحد المده وداروا لي واحد العمليه في السبيطار ديال مسيو العالمي، وكان خصني نبقى تما واحد المده حتى ندير لاباس من العمليه وعاد يردوني باش نبدا نقرا. كان في عمري تقريبا شي 7 سنين. واحد المره كنت كنلعب مع الدراري في الصاله ديال الالعاب، ومشيت نطل من الباب وانا نشوف عمي وخالتي جالسين في قاعه الانتظار وكانوا بعاد عليا، وهكاك عرفتهم ومشيت عندهم على يدي كنحبو، حيت كان مازال ما عنديش العكاكز باش نتمشى ورجلي غير كنجرهم، ما كنقدرش نوقف عليهم. والممرضه اللي كانت مقابلانا ما شافتنيش حيت كانوا الدراري بزاف. وملي لحقت عند عمي وخالتي انا ما فهمتش علاش هما تما، حيت ما كانش وقت الزياره. هما سلموا عليا وقالوا لي حنا هنا حيت جبنا بنتنا خديجه يشوفها الطبيب، حيت هي جاها مرض الشلل وجبناها دغيا باش ما يوقع لهاش بحالك. وكنشكر الرب، وهما تعلموا من التجربه ديالي وفعلا عالجوها دغيا وداروا ليها الترويض والتسخين وبرات. هي لدابا كتميل شويه بواحد الرجل ولكن ما بيناش، ورجليها عاديين وهي عزيزه عليا. ومن بعد ردوني المؤسسه باش نبدا نقرا، وشي وحدين كانوا كيسميوها لا كريش. وفي الباب ديال السور اللي مدور على دوك البنايات كلها كان مكتوب مدرسه ابن البيطار، حيت الناس ما كانوش كيعرفوا سيف ذا تشيلدرن. كنا كنقراو العربيه والفرنسيه، وشي مره كنتكلموا وكنخلطوا العربيه مع الفرنساويه. وفي المدينه والمكاتب والحسابات واللائحات وكل شيء مكتوب بالفرنساويه على حساب الاستعمار الفرنسي. وكان العسكر اللي في جنبنا كل صباح كيهزوا رايات العالم بالموسيقى. داك الوقت بالضبط كنكونوا حنا غاديين للمدرسه ديالنا اللي في جنب القشله، كان فارقنا غير الشباك، حنا كنشوفوهم وهما كيشوفونا. وفي واحد النهار جاو العسكر ولزموا علينا باش كل صباح ملي نسمعوا الموسيقى ديال رايات العالم خصنا حنا نوقفوا وما نتحركوش وما نتكلموش حتى تطلع الرايه. حنا كنا مازالين صغار، شي غادي بالعكاكز، شي هازين الممرضات، شي بالكروسه، وكان لازم علينا نديرو داكشي في كل صباح بحال واحد اللعب كيقولوا له بويتو انجليز، زعما الفرخ الانجليزي. المديره ديالنا كانت غير كتسعف مع داك الجيش، والكاتبه ديال المؤسسه قالت كانت كتعاود بين المديره هي من العائله ديال الملكه ديال الانجليز اليزابيل. المديره كانت عندها واحد الشخصيه قويه وكدير الخدمه ديالها مزيان وكلشي كيحترمها، وحنا المعذورين كنا بحال عينيها، وكانت كتعرض على الناس المهمين من كل دوله باش يزورونا ويعرفونا. وسمعت بين جا عندنا الممثل جيمس بوند في داك الوقت اللي كنت انا كندير العمليه، وكانوا كيجيبوا لينا الهدايا والمساعدات. وفي واحد النهار المديره قالت بين غادي تاخذ عطله وخصها تسافر. ايوا داز شي شهر وما رجعتش، ومن بعد جابوا لينا واحد المدير في عوضها وهو دكتور انجليزي، وكل شي بدا كيسول على المديره ولكن بلا فايده. قالوا لينا بين هي قدمت الاستقاله ديالها، وحنا ما عرفناش السبب. غير شويه من مور داكشي العسكر خرجونا من داك البلاصه وداو المؤسسه، وهذه هي المره الثانيه وسكنوا فيها العسكر. ومن بعد جابوا واحد الاذن باش ننتقلوا لواحد المدينه اللي هي مدينه الخميسات وبعيده من فاس وفي برا من مدينه الخميسات ب4 كيلومتر. كانت واحد الفيرما كبيره حدا واحد الغابه وغير في الخلا،
وداك المنطقة هي ديال شلوح المغاربة، وسمعنا بشي بعض من الخدامة كيعودوا بين داك الفيرما كانوا كيسكنوا فيها المسيحيين، وكيعلموا المسيحية وكيبشروا بالإنجيل لدوك الشلوح اللي في داك المنطقة، ومن اللي عرفوهم جراو عليهم وصفتوهم لبلادهم، يعني المخزن اللي دار هاد الشي. وداونا كاملين داك الفيرما، ولكن الخدامة شي يقدر يمشي شي يقدر ما يمشيش، لأن كان خصهم يسكنوا فيها يعني يكونوا داخليين بحالنا. الأكثرية ديالهم جاو معانا، والكاتبة ديال المؤسسة ما خلاهاش باها تخدم بعيدة من فاس. وداك الفيرما كانت كبيرة بزاف وزوينة بزاف، كان فيها شجر ديال أوكاليبتوس ريحته زوينة، وكاين واحد لابيسين كبير وفيه بزاف ديال البنايات. شي وحدين كانوا مبنيين غير بالخشب، وكان تما واحد الطرف ديال الأرض فيه غير شجر ديال الفواكه، وحده كان الأنواع ديال الخضرة مغروسة، وكان تما واحد الصالون كبير فيه الناقوس والكراسة طوال بحال اللي في الكنائس القدام. إيوا تما قسمونا، داروا البنات بوحدهم والولاد بوحدهم، وحنا البنات عطاونا واحد الدار اللي زوينة، وكنا فرحانين وحنا كنتساراو تما وكنشوفو، وداك الفيرما كلها كانت مدورة بالشبكة والشجر، وحتى المعلمين اللي كانوا كيقريونا جاو لتما، ولكن كانوا كيبقاو في المدينة. كل صباح كيمشي الشيفور ديال المؤسسة باش يجيبوهم، وفي العشية كيردهم الخميسات. كانوا كيتغداو معانا، والديور اللي كانوا مبنيين بالخشب داروهم أقسام فين كنا كنقراو. وكان تما واحد الراجل اللي هو وبناته كانوا مؤمنين، وباهم جرديني، هو كيتكلم شوية ديال العربية، وبناته والو، هما ما كيفهموناش وحنا ما كنفهموهمش. كانوا ضريفين بزاف، والناس اللي في داك المنطقة كانوا ما كيفهموش العربية وكانوا قلالين، ولكن نهار السوق كانوا كيدوزو قبلتنا وهما راكبين على الحمير، كنا كنشيروا ليهم وهما كيردوا علينا السلام، ولكن ما كناش كنفهموهم شنو كيقولوا. والطريق الرئيسية جات قبلتنا، وكنا كنشوفوهم غير في نهار السوق، والأراضي اللي دايرين بينا كان كل شيء مغروس بالزرع، وشي بلايس كان غارسين شجر ديال اللوز. وفي ديك الوقت كان في عمري شي 10 سنين، وكان وقت السبعينات، كيظهر لي نفسه مبروك اسم الرب على عمل يدو في حياتي. داك الدار ديال البنات اللي سكننا فيها كان فيها واحد البيت صغير ديما مسدود. واحد النهار في البدو من اللي عاد سكننا تما كنا بالراح دا الدار كنلعبو، ومن بعد دخلنا ولقينا داك البيت الصغير محلول وما عرفناش شكون اللي حلو. ايوا دخلنا ليه ولقينا الفراشات صغيرين والالعاب، وبداو الدراري كيتسابقوا على الالعاب وكيفتحوا الماريوات، وانا فتحت واحد الماريو والعينين ديالي شافوا واحد الكتاب صغير ولونه ازرق، وفتحته قريت بالعربية قدوس قدوس، وسديته بالزربة وخبعته في جيبي، وكنت ما هزيت حتى شي لعبة غير داك الكتاب الصغير، وما وريته حتى لشي واحد. وانا فهمت بين هذاك الكتاب ديال المسيحيين، وفضلت نقراه حتى نكون بوحدي، وكنت كنحس بحالي الا لقيت شي كنز. وبديت كنفكر مع نفسي وكنقول كيفاش ما شافوش هاد الكتاب، وحنا سمعنا بين حيدوا ليهم الكتوبة كاملين ومن بعد نقاو كل شيء. الرب كان كيتعامل معايا وانا مازال صغيرة، هو امين معانا. كنشكرك يا رب. ايوا خبعت داك الكتاب في الشنطة مع حوايجي حتى مشيت لدارنا فواحد العطلة، وتما بديت كنقراه مرة مرة، وكنعاود نخبعو باش ما يشوفني حتى واحد، وكنت كنحس بين فيه شي حاجة مهمة. ومن اللي كبرت وآمنت بالمسيح عاد عرفت بين داك الكتاب الصغير
هو صفر المزامير، وفعلا المزامير كيعجبوني بزاف وتعلمت حاجات كثيره منهم. ايوا دغيا ولفنا في داك المؤسسه، وكانوا جاوا واحد الراجل ومراته من امريكا باش يخدموا متطوعين، ومراته تكلفات بالدراري الصغار باش تعلمهم الرسم والاعمال اليدويه، وطلبت مني نعاونها مع الدراري، وانا قبلت نخدم معها. وزيدون هي كانت عزيزه عليا وانا عزيزه عليها، وحيت ملي كانت عاد جات بقاو كيقولوا للناس اللي تما بين انا كنشبه لها وهي كتشبه لي. ودازت واحد المده طويله، وملي كانت غادي تمشي بحالها لبلادهم هي وراجلها، بغات تديني معاها لامريكا. هي من مينيسوتا، ومشات هي وراجلها حتى لعند عائلتي فاس، وطلبت منهم الاذن باش تديني معاها وتقريني وتداويني في بلادها. وبا امي وافقوا ليهم حيت كنا سبعه بينا ديال الخوت، وانا كنت اللي مريضه فيهم، وبا بغى باش نعيش حياه افضل من هذيك. هو كان فقير وما كان عنده حتى شي مشكل باش نمشي معاهم، واخا كان متدين هو بغى مصلحتي. ولكن شي ناس في المؤسسه تعرضوا ليها وما خلاوهاش تديني، حيت قالوا بين غادي تردني نصرانيه وداك الشيء حرام في الاسلام. ومن اللي منعوني هذيك كانت الخطه ديال ابليس، ولكن الخطه ديال الرب قويه، وكل حاجه اللي استعمل ابليس ضدي حولها الرب للخير في حياتي. وفعلا هي ورجلها مشاو وانا بكيت عليها وهي بكت عليا، كانت سميتها جين، وانا ما فهمتش علاش ما داتنيش معاها، وبديت كنتسنى شي بره من عندها، ولكن ما عمرني توصلت بشي بره منها. وملي كبرت عرفت الحقيقه، شي ناس خبروني بين بعض المسؤولين اللي هما مغاربه منعوا جين باش تديني، وغوتوا عليها وعقدوا الامور في كل شيء، وقعوا شي حاجات اخرين غير الرب اللي كيعلم بهم. وهي مشات مقلقه وحزينه، وهما حسابهم ربحوا، راني ما غاديش نولي مسيحيه يعني نصرانيه بالنسبه ليهم. ولكن الرب كان كيضحك حيت هو كيعرف المستقبل، وابليس ما كيعرفش المستقبل. مجدا للرب. انا دابا مسيحيه، وما عمر شي واحد تكلم لي على المسيح في الاول او قريت شي كتاب مقدس، والو، غير شي صحاباتي صلاو من اجلي بزاف بلا ما نعرفهم. الرب يبارك فيهم. ومن بعد السيد المسيح جا وتكلم معايا في الحلم وامنت به، وصافي، ما كاين ما سهل من هاد الشيء. هذه نعمه وهديه من يد الرب، وهي باب مفتوحه لكل واحد اللي في العالم، باش باب النجاه والخلاص، واللي قبل باش ينجى ويعترف بذنوبه للرب ويتوب ويطلب دم المسيح باش يتغسلوا له ذنوبه، ما غاديش يبقى تحت الحكم، يعني تحت الدينونه. وكل شيء كيعرف بين المسيح هو اللي غادي يجي باش يدين العالم في اخر الدنيا. لك المجد والكرامه يا يسوع. ومن اللي كملت 15 عام في عمري خرجت من داك المؤسسه، حيت كان هذاك هو القانون، اللي وصل 15 عام في عمره يمشي يكمل القرايه في دارو باش يعطيو فرصه للدراري اخرين صغار باش يقراو تما، حيت ما كانش البلايص بزاف. ومورا داك العام اللي خرجت فيه انا جات الملكه ديال الانجليز ايسابيل للمغرب باش تزور داك المؤسسه اللي كنت فيها في خارج مدينه الخميسات. وفعلا جات لذاك المؤسسة باش تزور الدراري اللي مراد، وداز كل شي مزيان، وبينوها في التلفازة وفي الخبار. وانا واخا ما حضرش عاودوا لي شي دراري اللي حضروا، حيت واخا خرجت من تما كنا من الصيف للصيف كنمشيو ندوزو العطلة تما مع الدراري اللي سمحوا لهم، اللي سمحوا فيهم والديهم تما. وتقريبا كل الدراري اللي كيخرجوا من تما
في الصيف كيعلمونا باش نمشيو وندوزو العطله مع داك الدراري اللي ما عندهمش والديهم، وهكا كنتونسو مع بعضنا وما كنسخاوش نتفارقوا مع بعضنا. واخا يا خوتي دابا انا غادي نوقف، نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصه ديال الحياه ديالي والشهاده ديال الحياه ديالي مره اخرى، ونشوفكم المره الجايه.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. عن 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته. عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح، ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت وأخذت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت إنه الرب حببني الحب غير مشروط. لما عرفته لمجرد إنه أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة، هو حببني، هو مناديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أديه شيء. وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط، إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء داني قبول. بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فما يفرقش معايا كبيرة صغيرة شكل كيف هو، أنا محبوبة أنا مقبولة، وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكم، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي، مش هتعرفي قيمة نفسك. انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو الهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، امتليتي محبة حتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها،